عبر القامور يا ادنان السنجي يخيرون ورقم ما تشابيلي ويار وي برقم كي مونغا تنيا ديك انا شدا ما تشابيلي ودى ذهن نمي بيلكو لاغا نموتي دي ورا سوچ كوما

اوكي جناب الخير يوصل بيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دو دل بر ريو چار سدي دو دل بر ريو سواوي فخصوصي تو کمان عزت خپل اوریدونکو یاسمینو مشرانو کسرانو الکانو جنکو فخصوصي تو کمان يم د مين دوري رچات مننه کو دو والدانو دي چات شکريا ادا کو جي شي پدغه ساتونو کې سمګډير محترم کسران مشران ټول بټول من خير سمګ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم جوان دي نور تريخشي خو خبر دا مرگي موايا جوان دي نور تريخشي خو خبر دا مرگي موايا سم پخته سمر خوگه دا زندگي موايا ډیرو قدرمنو اوریدونکو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی